الكل. أبي ذو مجسميني سيديوس أمادو ديوس Te ruego, Señor, por aquellos varones, por aquellas mujeres, Señor, que